بست ايام نص ربع على سطوح نستلم فاضي بتعب عليا مليامة تسلم قوات بحرية سد العيال بوجه الطغيان بغداد محكمة دولية والجنائب نفس العنوان.